وكي يتعلموا في الدويلة نقريهم مكتبة الليلة وقت من موتا يتماني النغان وجاي نقصر نجو تعالنا نونا نجيبون النغان وجاي نتي أقصر نجو أجل نقصر نجو وقت من موتا وكي يتعلموا ما يتدو أجل نقصر تير وقت من موتا قطر إلى وقت من موتا كوي إلى وقت من موتا يتماني سوغسي وتدلوما بيتدوا على وتدلوما